0: عليهم
1: ولا تحزن عليهم
0: ولا تك في ضيق
1: ولا تك في ضيق
0: ولا تك في ضيق
1: ولا تك في ضيق.